رائع رائع، كنت يا رائعة أكنت بائس، كنا رائعين رائع، كنت يا رائعة أكنت بائس، كنا رائعين.